صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايح نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب.

ما تكفيني لو حبك نوع. ولفيت هالدنيا كاملة من إيطاليا للبحرين، قد ما دور مش حلاقي زيك.